them noise. Dak tchufni mniej, look in my eyes. بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي. صوت مفزلكات، بطلت أصلا أكلك في بنات. بطل تطلع من الدار كتير.

0: تتجدد وتكبر. فيش غير الله كبير ولا فيش غير الله بيكتر بين الناس عم نكتر كتير طرب نسير بس الله اللي بيعرف.
1: نشتغل نشتغل نشتغل خل السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالإبهام. بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغلب شلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لاتنوم أفضل استثمار.
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين.